شمان مو غبير مشوخن طاوة لخيل برسقالات وراي برسقالات مرضنات وراي بيتال قاتوخن هاشايت من 2GLF FM 8 اتصا نغز طلا انا المغبان اخن يوسيف السردس مرخطان داه خرطة اتلي هي ومريا لها بتشركيتون اما ام خوشيات داه خرطة ابزي بمارن قاتوخن شلامة اطورايا مليا من خبة قبل مني أمبر شاتت مريا قاتوخن قبل بيتوخن بطلابيون قاتوخن ساخوتا وسلاماتوتا أبزي خبت مارن إيشم شيخ شاري جو بيتوخن برسقالا خوشياتو قائد يوم إينا تمانصر يرخت غزيرا تريل بي وإسري إشتا شيتا مارينيتا إشتا البي شومو شوي إشتا شيتا آتوريتا بداني دبي قانيلا زامت لها الأخن ما خيتون تليفون خط ملالا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
الى الويب سايت ديانت الى www.893fm.com.au. امينا ايت اها خرزة من نوخن الى وقاتوخن الى شركتوخن اما يوا خاقرات باورقاتا قد ازخ لقامة وخرزة بتهاو برستيج بشركتوخن اما شرار العقد اديوما بغزايرخ اهولت الدنيا كلها الى بلاشا والى نورا انها رديد انت مريا لها ادار شلامة جلبت دنا مشتعلانه اخ دونالد ترامب رش اغدان مخيدة امريكا قد برانس الشلامة بيلو امريكا وايران يوم تروتا البتايلي بالتوي أم أغدادي بالشاري كل شطرة أتئينا بودية ويا لآها بلاشة هل بد بتشمخلنا أن كل جو خرز الداها يوم قادة مارخ قتوخن مشمي من الله من شاريتا هل خاريتا ومريا بارخ لوخن وصالح سلوتا مارانيتا كل أم أغدادي قد مريا لها الشم قالا وقالوهن يول سلامتو تقدانت إنا مريا جوهت كريه ينانت إنا جو أرخات بسبارنا ماطي الأواهتي الخزماني الدستي ينزي صالح سلوتا قبني أمتنا أطريتها جو أطرد بيت نهرين جو سوريا ولبنان وإيران.

امين امين امين. شما المغبيين جوبيل انقاتو خون خاجرقا من شتا وقديشا وهاجرقا همشا يباش متخرة بيان إلي خاربزة اداها برسقالة او انت إلي بنية الخبة سبب بمار الامار ايشم شيخة جو قيباليون خمشاصر جرق التريسر قلطاصر من يوخنن فقداني اللوخن أهلي مغبيتون خال أوخينا داخت آني مغبلي اللوخن سبب ليت خبا جورا من تآهت ناشا يول خيوتو من جيبت مغبي أختن إيتون مغبي إمبايتون مندي اتبقد النوخن خينا ليقار النوخ رجواتي سبب ريجا لين طمودي تشي آوت مارو إينا قريلي اللوخن مغبة سبب كل من دي شميلي من بابا جليلي اللوخن يعني خاجرقا ينتريجرقا شابيرة مغزوية لمارن إيشم شيخة قم تريقل بشن وزودة خبو شمالي جورا قا أما إن إنا أما آتوراية إن إنا أما مشيخاية إن إنا أما جو كل تيول قتل تيول آجرقا إي خاشق أبزي خا نيشا أدبت نهرن إيلي مارا خداتي بهرانا قا آتوراية خداتي خلانا قا آتوراية خداتي برقانا قا آتوراية أن تقريلي كل قاطراية إلا وطام خبة جولب بدنا قاطراية وخيادة جولب بدنا قاطراية هيتش خاجة لماصي آزي لقامة بوت هذا جارج أو خبانة جارج مخبة خلدو خينا جارج لبن أو صبيا مخلبة مارن إيشم شيخة مغبلة قاتن

ترى بس ما إيش ميلان أهزمت أمتنيته أوجن بتسامو رابا زمرته مهنيته إيوة رابس فاي أزخل قام شمان مغبي قارقاتو خن درغي شاخينو تقداش هو أبزي خشمة مغبرياتي إيتناي أمتناي شو تباي قبل كل درغ شاخينو تقداها شاوا من إد يومت ما نصر يرخد إشتا تريل بو إسري إشتا يرخد غزيرا خمشوشي با إديو إسري خا درغ شاخينو تا أيوانا شمشانا قدمي يوم تروتا درغ شاخينو تا إتجاسر أيوانا يوم الشبتا درغ شاخينو تا إتجاسر شمشانا يوم تخوشيبا درغ شاخينوتا شمشانا رابس باي يوم تخوشيبا شمشانا يوم تروشيبا درغ شاخينوتا أبز شواسر شمشانا أيوانا يوم تلوشيبا درغ شاخينوتا اشتاسر كل يوم شمشانا يوم تأربوشيبا وخمشوشيبا درغ شاخينوتا شواسر أن تريمانا أيوانا يوم تروتا درغ شاخينوتا اتشاسر أبزي يوم أيوانا $5 استراليا وإلي شوي خاسنت من دولار أمريكا هراب سباي من أودياتي التلمبياشي جيرخي تغزيرا دوزوتا لتلمبياشي أودياتي إيطاناي بس اتلن اودياتي اسريخاب اشتا يوم تخوشيبا يعني برد تري يوماني انطلا اسريخاب اشتا تريل بو اسري اشتا الى يوم تبتختا اتهول اتخد شما قد يشوتي مار يوسف يعني يشونا طروخن اهول برقلا بخيلت مريا برديو بتشاري بنايا امرا يوم تخوشيبا حضرنا تريبان سات خا قا عمرت مطمئن خا قا عمرت ربان هرمز أني تلي ماسي يطيلة أدرس ين لي ماسي آزي لطلم راديتا ين أطنابل ما

سي آزي قطي تكيدة جو أمرة مط مريم ين جو أمرة ربن هرمز أطنابل بتبلطة ساعت خدسر قدمتا يوم تغشيبة إنا بتختا اتهول رشميتا إي منطماتا توتانوتي مار ميل زي مطرة بوليطة وكل مش تعلانة أطرة بتبتخا هول ساعت خا تشوترا هدرنا تاما رابا طولياتي خلياتي قيل سورة ما سيتو نازيتو من قيدنتا تاما هل سات خمشة او تخيطة إيلا تريسر بشوة إيلا يومت خوشيبة تريسر بشوة ترأل بوسر إشتا إيلا يومت مسردة يمرخ لمسردة إناين إدوس إيلا نسرديل إيدت علىها تريسر بيارخ تلطاسي وريخ أرباسر بيارخ تشوى طلايمان دون هزرة جو أمر ربن هرمس وخولت أديسة طلايو ماني الرابة من ديانة هدرنا أبداها يومت مسردة بطلابنا من كلهم ورطة خرايلة بطلابنا من كلهم آتيتون شركيتون جداها يومت مسردة خاجخي تمضورا إنا اليومان باسيمة مورخ والنجو أطرواتا مخ إراق أبانيا كركوك كمبا دورا بصرة موصل دخ أطراي وديوة أبداها يومها إيزي خيوة خاجخي تمضورا إنا الدين يومان أي باسيمة مشتعلانة وصياتة أمرانة شروكنا جداها مني او تخيطة خيطة إلى شوطة بيتا اسري خمشة بيرغت إشتا تريل بسري إشتا امبال اليوم تخمشوشي با قنطرن أطرا أطرايا مقروونا خمملة قد ليشانا أطرايا ليشانا إلى إيتوتا وإلى خستخصة من استخصة اتهيمانوتا بوت هذا بطلابنا كلهم آتيتون بتمقرولة آها مملة ميقرة رابي أميل غريب ورابي آدل دنو جو فيرفيلد 17 كينيو ستريت فيرفيلد 2165 قصات إشتا برمشة يوم تخمشوشي با إسري خمشة بيرخد إشتا مملة بلشانة أطرايا بطلابنا من كلهم آتخ وشركة جداها يوم خلتانا دوزوت أدخى أو دياتي لآتي الهماشة نبلي بإيدا بس أزخ وشمخ ليبخ مني قشمة من دياني الشابيرة اختمدي تريسر بيرخى إلى يومت ومسردة هاو بريخة اللهم

شمیلن البرت منصور آه هزمرت مهنیانتا شمان مغبه از اخلاقاما اخ بغزای وقت شل تیبل بليجل بی اغزیتا و همزمتا باس طولت جدت اقلا World Cup 2026 World Cup إلى جو أغدانا مخيدة أمريكا ومكسيكو وكندا رح تقام يا برقلي طوليات قام يا برقلون جدنا طوليات الشركة وأربي تمانيا تيمة من دنا أربي تمانيا تيمة بلويوا التريسر دسته جد دسته التنجاو أربع تيمة أن تيمة أن أربع تيمة جتول خادستا بطالي موضة لطلان طولياتي بطبلطي تريدان قرمانة خرطة بطبلطي تريدان قرمانة جدن جل أربع تمانية بتبيشي إسري أربع تيمة إنا فيفا مودي لابتا بيا يوغا خدشا برسد قا خشم أترواتي بزو دا خوطي جدن طولياتي تي ولاية قد أويلون اكسبيرينس رابا ومنتي قضاتي ومنتي جدة أخلا من دن طلاتي مت بلطي خرطة برشي من دن تريسر تيمة برشي تريسر تيمة بتبرشي تمانية تيمة خينت إنا قريمة دطلا بليطة بتمتيلون انبوش سباي تمانية تيمة انبوش سباي بتمتيلون من دين إسري أربع بتهاوي تليتري تيمة ومن دي دغزيلي أنا جودن طولياتي دزوتا إذا وادنا خاقول ين إذا تازا شاروينا بطولتا رابا تيمة رابا جوانقي وادنا برشاما نصليوا القبالي براشنا قد امشيخة من نيلي ينزي مارا خيلي بتاوي بوش خلانا إن أنا رشما نصليوا تخرن ماريا ألا خامن دنت آوت هماشا إيراشن سليوا إلى ميسي أوبزي كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو إيمن تأود قول ينشار أورجو جو ساحة الطولت جدة إيراشن سليوا بوت هذا همشة يخزخلون إيمي قول مار الكريستيان كريستيانو رونالدو قد أنا إيوان كاتوليك نايا وهم ششر ماريا لها اتيوي لآم وهوتا اتطولت جدة أقلا مار أنا هم شيازن الأمرة ششر ماريا لها اتيوي ليوه لقاي برشاتي وخمي لصلامة اتهل أدية زودة من أربيشن لإن طول لإن وخيلان اللي بطولته وبرخته بوش من جوانقه خينه اتقينا بسورة منه بصناشنه خمشة سرشنه ما رأنا ابجاني شوق لي منتين جدا عقلا اينا مودي ببشيطوتا بهامانوتي بمريا علاها سبب مريا علاها قم يولي خيلة بط هذا أنا بشكارة وقمرية على هماشة يوي لصلماتوتا يوي لخادوتا يوي لخبة مارا بابي قمالبلي قد هماشة آون ياوا يعني رمودي يعني آون هيرانا مارا بابي قمالبلي أنا إذن إتلي زوزي ماسن هيرن بوت هذا أنا هماشا يشركن جو هاي رياتي إنينا جو أطري ين إنا جو أطرواتي خينة هرديت أنت يهمني بمزمورة أمو شوى قمايا
بمارة بشكارو خن يا مريا لها طاوة هل آبت إيوت رخمانا أمي يعني هي أوا خناش مليونير إلي اتلي أوتيلات ورابة زوزة إينا هرديد أنت ليلة رخمان مريا لها يعني ألاها يولي أباهون يولي هروية لقربة مريا لها قوت هذا همشا سلامت إلي فناش أيضا مريا لها يا وخيلة لا جارج جارج آتن برتلت بالو من ألاها سب ألاها شمد يوت خيلانا ألاها بش خيلانا لها منه أتخذي أم دي خارعيات أمرنا بدنا طواليات الجتة اختبري أن إنا تريسر جروب تريسر جروب بندنا تريسر هنا أربي ثمانية تيمة تريسر جروب كود جروب إيه تنجاو أربعة تيمة أنا أربعة تيمة بطالي مو دال طلع طوالياتي كود تيم دال طلع طوالياتي بطلت إتريغ البعنة يبنو هنا دي رزالت دنا طواليات بلطلون أختانا كتيوي والي من شاريت بغزعين وانا طواليات قمعي إيه طولت قمعتا إيوا مكسيكو وجنوب أفريقيا مكسيكو إلى تري أفريقيا زيرو إطولت تري إيوة كوريا الجنوبية وإلى تري تشيك وإلى خا آها جروب ون جروب بي هاي جروب إيه جروب بي قطر وسويسرا ويلون خابي خا كندا وبوسنا وهرسك ويلون خابي خا جروب سي برازيل ومغرب أو موراكو ويلون خابيخا هايتي اسكتلندا هايتي صيبر اسكتلندا خا جروب أربعة دي إيوا أغدان مخيدة أمريكا أربعة بارغواي خا تيم دتري إيوا استراليا وتركيا استراليا تري وتركيا زيرو جروب نمبر اي جرمان شوا كسترا كوراساكو ويلاخا اكوادور طولا من كود ديوار كود ديوار ويلاخا اكوادور زيرو جروب نمبر 6 اف هولندا تري يابان تري مدري هر اي جروب سويت طولة من تونس سويت ويلا خمشة تونس ويلا خا جروب نمبر شوة انت الى جي بلجيكا ومصر خابي خا ايران نيوزيلندا تري بي تري جروب نمبر اتش جروب نمبر 8 اسبانيا ورأس الاخضر زيرو زيرو سعودية وأوروغواي وان باي وان درو جروب نمبر اي اتوتسا فرنسا طلا سنغال وان عراق ونرويج نرويج اربا عراق خا جروب نمبر اسرا جي ارجنتين تري جزائر الجيريا زيرو نمسا طلا أردن خا جروب نمبر خدسر برتغال خا وكونغو خا تريسر انجلترا أربا كرواتيا تري بنما زيرو غانا زيرو شمان وغبي أن إيوة طولياتي الدها شوءة وأبزي طولياتي بتأزي لقامة طولون اديو اربع طواليات ينتري بيتري طولون بتشاو بيتايلي مدري بتيوق لخون ريزال اها ايوا فيفا اولمبياد طولت جتة اقلا تري البي واسري اشتا يونايتد نيشن اوف امريكا

0: שומן מרבה אמן אלה שמע שאיסה ישראל פטרוס יוחמם לה רבה נהניאנה قبول يخيخ بشينا شما شال برسقال عطورايا
1: بسيما رابا بكل إقارة رابا بشينا
0: شما شات لخامم لالهاوة تقدن
1: رابا سين مخيم بشمانة رمشد مارا هابريخا اللوخون إديو بتمزمك بغداء الجبوتا قرطا فشلا ودتا بيتخاناشا مهمنا بشيطا قدانت ملكوتة خمتة طلب لخا ملكة من الله نتقيتا بخايا وجو أطري من رقاتي قد كتوتا لقبتا أوخن كي هبينيتم بيه هاني ودين اخددتا إن هاويل أوخن هيمانوتا مغدن دكتة خردل بتأمريتن قاداها طورا شاري مخا بتهاوي آكتوتا لقمتا قيباليون شواصر من جرقة إسري هل جرقة إسري خا بطلابه وخ من نوخن آها طورة بغزايتون هاش مشنية من شوفه بيوخن إن لم صيروخن كلوخن بتبيشيتن جنجر قطيلة آخن واتن خطوات دندكتة خردل إلى آي برزرعة بوش أرطة كي فيش زريتا إينا إي من جروسة كي خويا بوش قرطة من كل يرقة وطيرت شمية كي طرسي قلنا جو باوانو وشاري طلانياتو ريشة الله نتقيتا مرق ملكة هلا دانا مهلة أطلاطة يوماني بتيونو خنجوة آها نشان قد آجبوتا بالبيشة مكملتا دية در مشتعلانة ايتا القليتة بركلة صوليلة قماري قد بيشة بتا آجبوتا قد خازي وحملني أن خمبة قد آت إيوي خالها الشريرة بريانة شمية وأرقى وياماتة مارد كل بريتا بيوانة خيلة قاب مهمنو لفلاخة لوادة كل قصد آجبوياتي مخت مره برونو خسوغل مارا إشم شيها قتل ميدو كل من دي طلبيتن من بابي وهمنيتن بتشقليتن بتأوديتن آجبوياتي بشدورة من دنة ويدة من آلة إيمن بدماخي لريشة إيطا بغزايري خخزوة شميانا بمارقاتي قو شادر كزخاناشا خيطان الصولي بخايل قلن دكتا إيداك آها نشانقا بتبائش ويدا قملي ريشة إيطا وطلب لي من تريكاني آزي بييلة لداها ناشا بتقاقينا أن تريكاني بيداها خيطان الصولي بالطابل مني آزل وثابق بيت مشتعلانة إيطا مخ قداني أهم سكينة مرة مارلي أنا ليه من خشيحة آذن ديوانة قد يشوته مرفاطر يركز خارطة بياشي للمجبور آذل مخبوك دعم أهنا شمسكينة خيطان الصولة بيوارلي بصدوطة من خبتة مكبتة ريشة ققدرة وإقارة مرفاطر يركز بدرائل شلامة بن شاقل إيداد ودخي من برتهم زملة قد يشوت بد أحوالطي بطلاب المنة آها أجيبوتا فيشا مكملتا بإدافة آها مسكينة مرة قد يشوت أنا خناشا خطايب كل جان يخطيت له ليه ما صن آها أجيبوتا تعودنا قد يشوت مرة إن آت خطايب آها شكل الخجيبة بين آها من دي باشويدة بيوخن آها ناشا بصدوطة بماري لبسلاواتوخن بتهويا آها آجيبوتا يولي خبرة مرفاطر يركز ملكة خمفة فيشا بتا آها آجيبوتا ملكة طلب لي من وزيرو مريزي اخدا مشتوتا قرطا قرب الداوطورة فاج مشنية من دكت خائقارة دورة فشلن مية الريشة ايتا وطلانو دكتة مشتوتة وعمي آها ناشا خيطان الصولف جميل ملكة وهوزيرة وخدرية من ألما تنديكا بركلة آها خيطان الصولف قرب الداوطورة وصوليلة وبربلة بيت آلها ومارا إشم شيخة قال شنيا آها طورة من دكتب قد خازي أن خمف وهمني بيتخيله جبارة مصيانة كل شمتي تالي تقدشتا صلوات دن قديشة بطلاب منك يا طورة شانت من دكتور من ناقصتن بهواي لغداء جردبولي رابا خيلنتا خالير بغزايل هاوخينا آها طورة بياشي لنشنية من دكتور بيتهايل ملكة الكس قديشوتي مرفات يركس بدوات الإيدة بمارة هوي برختا آها إيمانوتا قاتوخن خوشن آزد إيتن لبلاخة كل من ديت بيتن إن أرخب داها ناشب شيطة ذيلة آها آجبوتا بس إن أنا قديش طلبي من آلها كهمني بي متعجبات بشقور من دن بتهاوي قديشوتي مرباطر يركز نبل عمل داها ناشا خيطان الصولة القليل الخود قنباقر داخي آها آجبوتا بيدارو آها مسكينة مرة ليون آنا بيدو إلا بخيلة آلها ومارا إشم شيخة بصلاواتوخ مرباطر يركز بماري لصلاواتان أدية شغل الخاقيمة آت مودي بليخيوت مودي كيفالخت مودي بليخيوت جو خيوخ دا شك آها ناشا ليبويت جالة وحمزم كل من دي إينا بوايلة مجبر جو البوقار قدشوته آخيطان الصالة مرة كل من دي كي قالنة من فلخاني ست الصالة دناشة كي قلنة تواصل معنى خاصة ما كي يبنى قاناشة مسكينة ويأتوم أربلياته وسامة دتري كي يبنى قائطة وسامة طلاطة كي هاوى قخيوتا يوميتا قد يشوت مرة آها الليلة خامندي معجبانة من سبب رابع ناشيكي أو ديلي مو دي خينا ومو تليخي دو خيوخ آها خيطان الصالة مارت خاينيو قد يشوت أمباقر آت خاينوية ين سميثي لا الضانت يعني خيوتوخ خيطان الصالة مر فربولة من بيوخ يا قديشة أها سر شوق لقاتي إلى خامندي فرسو فائل إش لبيدة مجبور تقالي سر داها عينة وحدخة مرة أنا خايومة في بنوا جوخة عالولة لبلاخة بشولاني بديوم عيد في لغدا بختة خمتة مرملة أقلو قد شلخن صاولتو وخيطنوا من ناقصا آها عيني مبلة الأقل وخطيري بلبي هربي داما شتلي سكنتا خريطالي آها عيني متاريخ الأقلاتي ومريطالي من سبب خري خبرانة فاروقا إيشم شيخة إيكت بيماري لجكتاوة قديشة مرقس قفاليون قطة جرقت أربي إشتا هل جرقت ما نصر إن عينه مكفراله خرطلة ورطيلة منه بسطة لقاته تقودت أورد الملكوت الشمية خائنة من إتلوخ تري عينة فيش تربيا جهنة نورة الديشوتة مرفا تريركس تملي قمنا شقلة قم بارخلة مر بروني درت الى اها هيمانوتو معجبانتا خوش بشلاما اها من دي هيتش خاناشة ليلي ريدو ومر يا بارخ لوخن وهابت الرابة والسيمة ام خبا الايقارة
0: هابت باسيمة رابة شماشة ايس اسرائيل بطرس الداها مملة باسيمة مليا من خبا من عجبوتا من خبة مارني شمشيخة وادخا هيمانوتا خيلنتا دوزوتا رابة شاتون خزت لها إلا بيخش مناشي آي مهمنة من كل تلبين باسي مرابا
1: خبه وإقارة قشمت آلها ومارا شمشيخة شوفها شم قديشة
0: آمين مريا بارك الله فيك. شينا مريا من نحن. بيت نسورة خبرانة ديفيد جيورجيس شماشا وزمرتا وهاوز جيورجيس نيقول هذا شو كان قا شماشا ديفيد جيورجيس بن بيتا وأم إسرائيل بن بيتا أبزقة شماشا إيس إسرائيل بن بيتا.

جتنا بمسي من خبران ده زمرتا أبزي قال باشي ما مهنيانا ات جورجس نيكولا أنسخ لقام بخرزا شمان مغبي يوم تروتا قدمة جو سويسرا أطر سويسرا بتجمي إيراناية وأمرشاية خد تجبرتا ات باكستان قد متي نقزة تمشليت طلاشة هل أبد بيلت أمريكا وإيران تامتن أربسر نقزة أن نقزة بتهاجيلن أم إغدادة وبارو بتشالي طلاشة إنا هجاية أدن نقزة بتآوق متخد اشتيوماني بر اشتيوماني إن لا سوزقنا لكلنا نقزة ماسي خدشي يوماني خيني أمتي من دين نقزة إيوه إيران جارت شلمة القانونة تي ولاية جارت لا ترسى بومبا ينعوي يعني لنووي أبزي لا ترسى صاروخة ماطي رخة باليستية أمريلون أبزي لا صندق رهيواية أنت إنا جو سوريا أنت إنا جو لبنان جو عراق جو يمن ين أطروات خيني اتقاوي درقولة أطروات اتجاني أغب غزاي حزب الله جو لبنان بلاشلة بتخاطرة إيران درقولة إسرائيل إنا جو لبنان مياتنا خزمان ودستو هدامت حزب الله بتخاطرة إيران وأنا إيش من دي ليقاني من داها بلاشة بود هذا أخنا نهماش صلواتا إينا متمري عليها مجلة نورة من جيشولة وطلوات هرديد أنت أمريكا متيت إلى خاز جدة أو أنت إلى توم باراك إت إلى هذه جو أطرة إراق بطخش للبغداد تقلي بمشتعلانة هذه بتباقلي بمشتعلانة قرداية تقلي شين وشلامة جو أطرة إراق وأبزي وزر برايوتا ات إيران أرقشي بتآزل الروسيا بتمبرم قاتي إيشن امطايا أن دوراشي إينا وادي من أمريكا رابس باي

بس باي از خلقا ما بيخرزن شو مانم غبه وقارق قاتوخون دخات اوت خديا دوخيوخ مبيت اوت خديا دوخيوخ مارتن تاما تاما اتن شوان اقزي مت اوت خديا دوخيوخ من دهن شوان اقزي مارا ام دي قاما يا لا سانت قناشي اوبن خش بناشي همزمي الله ين اجزيلوخ لا سانت له شغله شغله ام جانو بتعلم له جانو لا قيمة هماشة تخمونه انتلو خا بروبلم خا مشكلة خا اودوتا لا تمم لا لا تسري أربعصة أو التخمونة بليل لا بطلايا لا بدماغة تخمونة بيو يمرقش بشتاية جيجارة يمشخالة شتيتا خشوت يعني بيو ماست منشت أمدت إيلي أمدت تطلع ما رخيب شيطوتا تشمت أوت اللايا إن رخيب شيطوتا بغزاي خناشي تشما أتلون بوزيشن خلاني طاينا لدرجة وزيرة أمطاينا مليونير واينا إنا بغزاي خمزو من الناشي بشيطوتا سبب مشيخة بشيطة بارا أم ديخينا هرخشو آتن تاتيلو خير تلسبرتا فآود بسبارا مريا لها بتيولو خمشة خامن ديت تاتن ليود بسبارا ومدت خمشة ما رهير قناشي بمندو تشمايوتة اتلوك هيرون اخمسيتوك هير سبب مريا لها بتهيرون ومدت اشتا ما رشوق ويا برسمتة الباتو ادن بلاطة مبيتا وبن اوي لبو خدش بشيما ان اوي لو خدش ما اهوالاتم بشماني إن شوق ويا برسمتة الباتو لما غزي قد آت ايوت بشيما ين آت ايوت سقيدة أم دي خرايا مارا لا قطط صلواتك قناشي قمشي خاي قناشي إن سنيقي الصلواتك شمغ جليانا جندو وسامي يوئل

Na bas baš milan Giuliana Gjendu u aha zvarta an sami u el. Etlan ha zvarta u adok šućana pa tohun šamanom gubbe ajn ila zvartat Ivan Agassi aha zvarta tlupta la autor u adok šućana kababu Juhanna Kahrabai u Juhanna Badal u jumu Roza Badal ubzi ehnan u adok šućana هاتوخن وادوخ شوچانا قباروتا يوخابر زيا وادوخ شوچانا قفكتور وخاتم بيرا وبنوني ميرنا ومينا وبزي قمي قرت اجنس ابراهام ولسن ابراهام وبزي وادوك شوچانا قا وبزي وادوك وبزي وادوك شوچانا قا يوسف شندو وويلت ملهم وبزي وادوك قا فيكتوريا سايمون اينت الى منشيتن للم خايا تليفون وبزي قا مرلين قليتا وقا ايمات شابو حبيب بن يامين وخلود بن يامين قالنسن زيا وبزي وادوخ آها زمرتا شوچانا قا جينا بابا نور آتور بنا نور وفيليب يوخنا أميرة يوخنا وبزي آها زمرتا وادوخ شوچانا قا فريدريك أوراهم قا جيورجس جيورجس وبرناديت ونينوي جيورجس أبزي إليشوا هاجي ناتن هاجي شميرا يونان وميرنا وأيدن وليلي وليانا وأوسكار أبزي مارلي رول وتولي بني بيتا أشمخ إيوان أغازي

لا بس ما شو ما أنا ما قلت بيه أزح لقامة خينا أتلنا شو أنا غوب أنا شو مش معنى يو الأديشو أبدي شو جانيت أبدي شو أزمر تبتدخ لشو كان قاتيوخون يوليا داودي وأنا بيل داودي أبزي بيترس كرمبور أزمر توادخ شو كان الإقاروخون سياطة أمرة ربان هرمس أمرة مطمريا مرجي وريس مار بطرس بولس أبزي شروكنا أمن جدا هزمرتا ويلة ملهم يوسف شندو نهرن ديفيد وشماشا ايزاك أبزي أني أمن إنا بجدا هزمرتا وشلوهن شمانت إيتم بشمايا اهزمرت بدخل شو كانه قطوخن

0: Hello? Hello?
1: نعم،
0: هلا بشين علينا؟
1: ألفريد
0: منصور، أبي ألفريد منصور بشين علينا.
1: باش
0: إتس باك. ثانكيو باكت الهاوت.
1: أوكي. نعم يا كل شمانة، قد يبقى كل شمانة داخل زباسيمة، كان خا خرزة يطت كالجام السمبوزيوم للبريقة. ولك ترقى ما يودنا نسري بيالخا.
0: هي.
1: نسري بخمسة، دي كان خاخينا خمسة صب شوة.
0: هو
1: يلبس ليشانا تراية داخل كمبيوتر يعني تشات جي بي تي. مصيقت أودار ريكيجنايز وبوش حسنال قد ما سألي شانا يعني دابش دائما الهل آبد ضاد دخيت لساني هدية ما تفهم قو دا كمبيوتر قو جوجل إلى تشات جي بي تي قو اي اي كل يودار ريكيجنايز تبا لشان ديا أغبضاية إيتا وأمتا بتنا رابا رابية من دي قلت لهم بالتعاطر بالأدية قد قالي شان خير ويبخنا قد خير مدرفة ترمط لماشنة قال لي قلت لا قد لا أزل تاب قد دخل قلت لنا خالك شر يوم 15 بشوة
0: 15 بشوة
1: 15 بشوة يمتر بوشي بيلي بشتو بلقي بطلابخ من ناشتين مغوبة لخا ليلة شرط إلا جاء كاوتم لشنان كل خابر ماشا ما سألتي شرك سبب تاو رابط ديسكشن تاخ ما سخ آمن دي ودخل من أوضة لبتاو خا أرخص بايل بروفيشنال فكل خا تخمنتا سورتا جورتا بيش قبلتا ما سخ كلنا بلخ من أوضة لقد آدي شان أزل قاما فإذا 15 بشوة ميقرأ روجر بخشان رابط ناشطي
0: لجيتاريست
1: وإلى رابط ماثماتيكس مقرأ أون بدي أقول له لكتشر صوت إشتو بلقي 15 بشوة جو أوانة إيدن أخنا مشارك صوت شوة يعني دقائيت يعني لي أقل لخوضات دخيفة بطلابخ من كل خانة برصوبة لخبة وبيشرك يو الأمبود ديو رأيانو بليس إشتو بلقي هاوي تاما إتلن ماسي أودي ريزيرفيشن يمق بريقة شو تابوتا ينقى إيميل ينقى ثرو فيسبوك إتلان ماسي كله آني أنا مني يعني أودي ريزيرفيشن وماسي مق بريقة دي يغزي آت إتخا من دن
0: باسي مرابا إقارن يورا القطاخن التليفون لا يقول لك رابي ما ألفريد
1: كان المغبري قدي صفر أربع خاطلة اشتخى اشتا اشتطلة أربع صفر
0: 0413-616-634 نعم أصبحي أما بسيما رابا قداها منهرتا تليوي قال أن تبتخ من قالوخون قدني أما أتراي بشماين اللوخون ألدن مردوت خرز مردو تناي تسمى شمقرويتم أيتم بسيما رابا
1: وقاش غزير أنا ما شوي دين أرقوشي باقة خطيت قد أتعود مشاركان
0: باسي مرابة طنان تنتهي منه خانا ماريا بارك لك ماريا بارك لك شمان مغيبة هاي يقرأ ألفريد منصور من شوتا بوتا أنتوريتا استرليتا

شميلان فيكتور بيرا زمرتة وبزي أتلن زمرتة بتو دخل شو كانا قتل لما زمان داها سونيا وشانا سونيا وشانا لا سونيا اخيتا بتو دخل زمرتة قتوخن جورج ديرو وبني بيتا زمرتة شو كانا قتوخن

إذا يا زخوة البازر جباني يا أهم إخوة لخمة ينجردية تا ريخة لخمة يبالطو من ريخة باسيمة جو أرخة هالماط إخوة البيتة خلخ ما ينخى جردية إخلاخوالا إتشاو الملكو مدخورا إليه بداها

شمان مغبي هلا خبيتاخ الختامة خرزن اتلن هي مري علىها خطب لهم خشمة طنيات باسيمة أم خشات الداه خرزة هل تبقى بيوهن شموع بيتاني اللي بمانا قاتوهن مريا بارق لهم مريا شاوي أموهن هما شا جو كل خادوياتي آويتن أنا مغبانهن يسيب السرجس مرخطان داه خرزة خبي إقاري قاتوهن رابيلي خيو أمتا طوريتا أيتم باسيمة أم شوقيتن أورغ جبت واتوخون متقترة تعطي بوشم بشينا يوسيبوس.